عشر من آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب والسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 من آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وتستمر الزيارة حتى الخميس فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 من آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 من آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا،
مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما، وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

والحب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 من آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص،

بينهم أطفال، والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالإعدام، كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمدي والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا،
مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب،

106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

Дорогу! Начали!

0: Радио Сада Эль-Фурат.
1: Радио Сада Эль-Фурат معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 من آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام، كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 من آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 من آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائد يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 من آب اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ما دون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

يكون حظي وده من اللي حيقتل قلبي. مش عارفه لمين.

عذب روحك علشاني وانا قلبي عمره ما حيسلم ولا مال كنت بتسأل.

ما مكروه معايا محروم عن أرض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام، كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ما دون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب.

0: رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة، وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب، ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ، ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني، ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا، والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام، كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمدي والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 من آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام.

ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب ودي.

قبلي ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين فزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كبت ان واجبتها هذا انين مفارق

0: الوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس ترى السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارعو

0: بلغم صدى كتب لكم في منظر المعين وظهر في جيدنا
1: الله قد يجب غريب
0: تقرمي تقرمي لك
1: يسهم يسهم

يروح ايوه تذكر زمان الماضي تذكر قلبي ايوه هو

0: 里边来。
1: 哎，谢了命，哎，谢。

إن غبتما لا يشراك بالله لأن

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بو. اكتب مسرك على شرح الافادي جودي يا بو.
1: طيب.

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجوب. لا تفتخر يابا، لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود. عاشر أصيلا يا أبا، يا روح عاشر أصيلا.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بجراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال

يا عيني دهبي افكر بفكر الماضي اتياك نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاق انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتيا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

حبيت قالوا استحق حبيت قالوا جنون جفيت قالوا نسي حنيت قالوا ده خبيت قالوا استحق حبيت.

0: مريت عبد الدار الولف حيها سلم عليها وسلم عليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 من آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين.

0: مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني، ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر

يصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وتستمر الزيارة حتى الخميس فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمي النظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام

الصادرة بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري مشدداً على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما، وبين أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت

العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام.

وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية

السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له. وباحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش.

وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس، كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة.

وزارة العدل السورية: تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوى. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفهم

يقبض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشدداً على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: إدانات عربية وإسلامية للبيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميمة وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة، وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان

أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون، وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس، كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة

وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض. وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: البيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة، وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على التردد

ذات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك

الحب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس. كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض. وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر

باسم الشعب السوري مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: للبيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة. وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل،
ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس. ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية
مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس، كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية، تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة. وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآية نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد 9 آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 12 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً من بطولة تورنتو للتنس.

بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين.

الأسدين، ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس، كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية، تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

للبيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان.

0: أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94 و700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميمة وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة، وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 من آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في

سوريا، وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبراً أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين.

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس. كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية: تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: البيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة. وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

مماتي ولم يسعه موضع، لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع. كنا نظن دياره مملوءة ذهبا، فمات وكل دار بلقع. وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع. المجد أخسر والمكارم صفقة، من أن يعيش بها الكريم الأروع. والناس أنزل في زمانك منزلا، من أن تعايشهم وقدرك أرفع. برد حشايا إن استطعت بلفظة، برد حشايا إن استطعت بلفظة، فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. ما كان منك إلى خليل قبلها، ما يستراب به ولا ما يوجع. ولقد أراك وما تلم ملمة، إلا نفاها عنك قلب أصمع. ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع. يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. ما زلت تخلعها على من شاءها، حتى لبست اليوم ما لا تخلع. ما زلت تدفع كل أمر فادح، حتى أتى الأمر الذي لا يدفع. فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك، ولا سيوفك قطع. بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي، ومن شر السلاح الأدمع. وإذا حصلت من السلاح على البكا، فحشاك رعت به وخدك تقرع. وصلت إليك يد سواء عندها، الباز الأشهب والغراب الأبقع. من للمحافل والجحافل والسرى، فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألا من يصفع؟ أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسع

تذل له الرقاب وتخضع، إن حل في فرس ففيها ربها كسرى. تذل له الرقاب وتخضع، أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار، بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس. كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي.

لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية: تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمين نظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: للبيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة. وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا، من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا، ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى، فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا.

أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة،

من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس. كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من

مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن تصريحاتي لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوى. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: للبيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة، وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس البرلمان التركي، والأمم المتحدة تدعم قانون تركيا بلا إرهاب. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وجرى اللقاء مغلقا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ويأتي اللقاء بعد يوم من إقرار البرلمان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الثلاثاء دعم المنظمة لتمرير القانون. وقال حق خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن المنظمة تتابع القضية مع تقدم العملية، مشيرا إلى دعمها جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري البريطاني التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 11 من آب الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية العقيد ستيف فورج والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار، بحسب ما نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال عباس وزير التجارة التركي عمر بولاط والسفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش. ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. ويرافق عباس خلال الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاء محمود الهباش. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس. كما أجرى فيدان مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، وتأتي الزيارة التي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والدفاعية والطاقة. وزارة العدل السورية: تصريحات منظمة العفو الدولية لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية. ردت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من مجرمي النظام البائد، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات التي اتبعت والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبمشاركة الضحايا وممثليهم مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجريان ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت الوزارة أنها مقررة في القانون السوري ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع وبعد استكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون، وأن الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

0: إدانات عربية وإسلامية للبيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل. تواصلت الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بالبيان الكولومبي الذي تضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأدانت تركيا وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن والعراق والكويت وقطر والأردن إلى جانب رابطة العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن الاعتراف يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت المواقف على رفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال، ودعت كولومبيا إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 94/700 لعام 1981. من جهته أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الاعتراف الكولومبي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. الخارجية الروسية: اتفاق القواعد العسكرية مع دمشق يعزز العلاقات بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن تشغيل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة إن توقيع المذكرة في 9 آب يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري وتطوير الإطار القانوني له في الظروف الجديدة، وأوضحت أن الاتفاق سيعطي زخما إضافيا لتطوير مختلف مجالات العلاقات الروسية السورية. وكانت دمشق وموسكو قد توصلتا إلى المذكرة بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات، وتتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومنها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنه لا يستهدف أي دولة.

الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زادة. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضافت أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه.

محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين.

بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 من آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16

شر في ولاية يالوفا غربي البلاد، ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

حل البين وارتحلوا إني على العهد لم

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوس قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين.

بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون

التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت، بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صادقا. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس.

وبنغازي، وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زادة. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية

لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكداً دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: اليوم ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: ليش يا رجل؟

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية

التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد.

الجهاد الحراري ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية. تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقياً مع رفع قدميه قليلاً. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجياً عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية. تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر،
وتوعية الأفراد.

بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخصم

تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة

الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أنستاس

أرول الفضية والمجرية بلانكا غوزي البرونزية لتصبح إليكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إليكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد 9 آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي الأربعاء 12 آب.

الإسبانيو راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسبانيو راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد التاسع من آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق ثانيتين ونصف عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلى سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة

استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمنطقة.

المهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب 13 آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين مع التأكيد على

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض

لاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

قوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيود.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا، من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا، ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى، فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: 시크릿.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.2.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا.

ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.